شرطة عينه بتجنن طلبت وده قال لي حنن اللي شرطة عينه بتجنن طلبت نظرة قال لي حنن يجنن يحنن يجنن يحنن يجنن يجنن يجنن بتجنن شرطة عينها تجنن طلبت نظرة قالت لي حنن اللي شرطة عينها تجنن طلبت نظرة قالت لي حنن تجنن يحنن تجنن يحنن تجنن تجنن تجنن بتجنن هما الحلوين علشان حلوين يعملوا كده هو أولى الطعمين علشان طعمين يتقالوا كده هو أهم

0: على مهلك. انا زيك روحي بتندهلك، انا راسي اهوى من ناسي، لكن بص عيني بتندهلك على مهلك. استوب استوب استوب استوب فراغ. على مين يا ابني بتلعب؟ على مين هتعمل مشاكل؟ على مين يا حبيبي هتلعب ومع مين هتعمل مشاكل؟ طب ما احنا برضو بنلعب على عقله وعلى الشناكل.
1: لا لا ما فيناش من الغيره، اصل الغيره في الحب خطيره. ولا لا لا ما فيناش من الغيره دي، اصل الغيره في الحب خطيره. انساها يا روح انساها واشطبها بالتباشير. نو نو ما فيناش من الغيرة، الغيرة في الحب خطيرة. نو نو ما فيناش من الغيرة، أصل الغيرة على الحب خطيرة. انساها يا روح انساها واشطبها بالتباشير.
0: أبصله يسبل في عينيه، أكلمه يبربش بعينيه. أبصله يسبل في عينيه، أكلمه يبربش بعينيه. الصبح بدلة والعصر بدلة، ما تقولي ناويلي على ايه. أبصله يسبل في عينيه، أكلمه يبربش بعينيه. أبصله يسبل في عينيه، أكلمه يبربش بعينيه. الصبح بدلة والعصر بدلة، إلا قولي ناويلي على.